0: حبيبتي هاو بتقولي يا ستي هاو بتقولي جدا جدا جدا هاو بتقولي سيدة سلطانة قولي لي لي لي لي لي لي لي
1: My name is not Zai.